0: Dr. Adamu Yakubu, wanda a daidai wannan lokaci suna tsaye a kan wannan tare da sauran wanda suka rufa wa gwamnati baya a daidai wannan lokaci, kamar yadda aka gani gwamnati sun yi shiga na babban gari wanda yake da ruwan
1: sauwa ga Maduguri yana zuwa.
0: A daidai wannan lokaci
1: ga mai zaki yana zuwa Maduguri gata abu sanata kuma da miki gaba. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم كنا زو قطي مليان دوك يا كوبا دمو كنا زو متاجي متاجي نورا موتي مكانا فأقول بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ايه بيه باوتي تاكدو بابا بابو باوتي تاكدو Tumuna mbunia, nafutisha wana mbayani, afunja wana mbu, shugabanda nika mpapapia. Tuneta apalamu ande, awana mbauchi, awana mdawana kutumania. Shugabanda nika mpawatia, awatia adina, awatia amana. Mungone.
2: Tua awadu milaiza mina, nimine kina, nilakim.
1: Tavien!

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على نبي الكريم. ابيام ابيام الهري الهري باوتي بنجوا بابا.

0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تؤيزنا بها من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائل وهي لكل متحيل وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وبزر كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا. اللهم ارفع عنا الجهد والأروية والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أنت السلام اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أنت المؤتي أدنى الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أهدنا وهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Allah tabaraka wa ta'ala kai tsira wa shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ka tsare mu daga ja'ircin kowane ja'iri, ka tsare mu daga makircin kowane makiri, ka tsare mu daga zalimcin kowane azzalimi, ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri, ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka, ka tsare mu da hasidar kowane mai hasida, ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara, ka tsare mu da makircin kowane mai makirci, ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba, ka tsare mu da sukan kowane mai suka, ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara, ka tsare mu da dariyan abokin gaba, ka tsare mu da sharrin mai taurin kai, ka tsare mu da fasikancin fasiki, ka tsare mu da fajircin fajiri, ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi, ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu. Allah ka ɗauke mana wahala, ka ɗauke mana yunwa, ka ɗauke mana tsiraici. Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai. Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin ƙayin masu yin kai, kai ne fiyayyen wanda ake roƙo. Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan ƙasa tamu, ka tabbatar mana da aminci a wannan jiha tamu. Allah ka kai ne mai bayarwa, Allah ka bamu aminci, ka bamu lafiya a wannan ƙasa tamu, ka bamu lafiya a wannan jiha tamu. Allah ka shirye da mu, ka shirye da ƴaƴanmu. Kai ni'ima, kai ne ma'abucin ni'ima, kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi. Allah ka sanya mafi alkhairin ranakunmu, ranan gamuwa da kai. Allah ka karɓa mana addu'anmu, ka karɓi tubanmu. Kai ne mai karɓan tuba, mai jinƙan bayinsa.
1: I reflect Nigeria, my country, to reflect the glory and honest, to serve Nigeria with all my strength, to defend our unity and of all our honor and glory, so help me God.